ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.

حنايا على ضيعة التنورين. اتذكرتك يا عليا واتذكرت عيونك ويخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوه.